0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: تبارك الله ده دامي كتير.
1: الحمد لله. تبركوا سلنا وسمار حسن سني أنقوم ما تدا.
0: تأنقوم ما تدا. تبارك الله ده سلنا.
1: الحمد لله. لا بارن دي جهان كلنا شيني عند شو جبان كسائر كل كذي. أوكشين مبارك شاورا تبنن سرونا تكين جدا. كرم بركو أنا جيا. To get Skiakan, I will name you to Amagas Kiakamar and I knew by Ivan Ambu Dawan is a monarchy Avinci. So would Muna the minister. So now, Kuma shower, Tanama Bumban Dawan, they not the Q Achi, Arakas in shower, it does. Amba shower wearing Akaraka one number. I'll put the Harakas around them. Duk wanda ya kawar hutu a yi amfani da shi a riga kokarin wajen bibiya jami'an tsaro a samar musu da kayan aiki a inganta albashinsu to amma inda ba haka ake ba ko me za ki kira gaskiya kamar ba a yi wani Allah ya kawo mana sauki da sarkin Najeriya ya kawo mana gyara Usman Hassan san ya hango mace da fatan za ki tashi lafiya.

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: sami lalim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بركم مدونا مريتين العرباء 18 ga watan safar a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 14 ga watan 9 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 12 in ba manta ba dai muna karatu cikin babun fil mazi wa ghairihi babun da yake bayani akan hukuncin mazi da ma waninsa haka ne
2: na'am

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.